0: Lo mejor está aquí. Radio IPN 95.7 FM. Escúchala.
1: الحورية لكن أسنى أنا نرجش الغزوات.

0: تبغى لي اياها مره ثانيه؟
1: هذا سجلك.
0: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا فان بلغ احدهما او كلاهما الكبر فلا تقل اف لهما.
2: لا تقل لهما.